الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati

الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وما ارسلناك على رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، أوصيكم بعبادة الله فقد فاز المتقون. الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأهياء منهم والأموات، إنك لسميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحجاج. اللهم سلمنا يا الله، وسلم ديننا، وسلم إيماننا، وسلم أسلامنا، وسلم توحيدنا، وسلم معرفتنا، وسلم المسلمين. اللهم أعلن الحق حقا، وأعلن الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام فاعتدلوا أقم الصفا فكما تراثوا وسد الخلل

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.